0: ودنو ونو ياهين
1: ليكو
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديو
1: ليكو انت راه
0: وين جا راه تقود انت فلو ولا تسيها
1: هي وهي تقول
0: لك احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضليل نديو ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار مع بعض
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي زيد الله ورثني دار تو تاودي في دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي ورزير بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: يخط بين خط السجر